0: خمر دخان
1: چی کری؟
0: تریح می عطا بک کفت شبه؟
1: مرسی مرسی جک که نوم من کس؟
0: شبه چلوم دون ترگند
1: شبه چلوم ترگند شبه چلوم
0: شبه چلوم البحیر
1: شبه چلوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدرام بركة جمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عش كل رسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركة جمين
0: شبا شلو خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيتا إذا أولي أحد وشناهم يعصم إتسباء وزخوتو تقين عليلو منسكي للوت ببياتها
0: مين
1: شبتلون
0: خمد خاي
1: راك عندك قلة شنا خناسة تلمسي لبي عنك حبالة لزمان
0: أبلو ليك هو يخول السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسين يسين خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بدونا زوت لوم عرام
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكون مسيه شتمي بزبيل ويا شين
0: مسي لبي أنت شميع
1: إخي شماع يمونو حير
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا افتعى إذا افتعى فشفت شلوم إذا كل مهدي أسحب الرخاية كل مهدي أسحب الرخاية
0: إذا افتعى عصيت أبلي
1: ما
0: افتعى
1: أنت مكتش نردمي
0: تريح مع الدباك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أستعمل لا
1: Thank you.